سغمر سغمر نانا وريت قل الغيب يا نانا كتيرا وتفلد ورهم بلا نانا كتيرا وتفلد تاكسو فرنس تقرغينا نانا ما كدوزك تنستغمر.